نفسي حتى قدرت عمال تصفر على الراس كفافي لقيت شنطة مش بيضحك وش مكشر فكقلقت نفسي محطة القدرة عمال تصفر